خلق الله السماوات والأرض بالحق خلق الله السماوات والأرض بالحق